لا لا لا اقبل لزمه اقبل لزمه يا ما يا ما بخرب بدك بخرب اقبل لزمه صار يبرف each mistake oh you